ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني صح

أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبه ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح

عندك بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ليتوش. مش صحيح، انا امراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.